يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة، ما يهدك ريح.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينا.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت
2: أنا دام أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده لكن عديد نار عند صبوره الله أنت عارف وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في وهذا من الانسيزة عندي وراء داني مرضى تقول دم ما عنده جيت دم مرض أنتيت هذا بس نعم كل جيت لكن الشغل كي في جيت ما الحمد لله كي أسيت كل ما في والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف وكان عندي نار كلها الحمد لله جاي القاف وعديد هني كان جيت كل سرير زمان ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما معناك تشيلات مش أصلا ما أدري ترافع جدا إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جسم أنا هيك شغل نقص كل ما فيه وقاعد نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفها ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عندك كاتو بالي كل في كاتو كتير كلا يورجيب النار ما الحمد لله هم كل خير ما هم عادل وانا كل دام هنيدا كان انتناس وكان يدو كلا كان باتان كلا كان نار دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبساعد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقاب بحيي شان ربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتا كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا والمشكلة الدم هنبية ما في في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك هو عنده مقدار في جسم أنا نادم بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة أو 7 يقدر ينطي أو مرة جلوبين قا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل نادم الإندا مرض التهاب الكبد نادم الإندا مرض تنسيدا نادم الإندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطول نادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منا. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمرها كل 120 يوم. أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعض منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده؟
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده مش يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيجي يقول عنده مشاكل أنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولا صغير ده أبو ولده بس عنده مشاكل أنا الدم. ما أمه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كله التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم عند بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور آخر في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح بيجي بنت دم أو بمشي خدينته أو بيجي دم أو بمشي سوقه الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المعدن بطن دم آخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة نتمنى من في المويا المايندين ده ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة أنا بيطلع بسوينا مركز حسا يندينا عنين إيان المركز وطني ده القايدة إننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إننا بنك ديسانا في وبيطلعنا همارة الناس يهورية بو سامريتين دوالي من بعد هما الثلاثة ده في الأخالي داخل في كات داخل كي في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قايدين شخالين بلا عنين القايدين إن 94 عربيش منذ صار لخايد في الأخالي الدوار دو كل فيش على دبس بيبرمتر لنا نشخل دنق المركز ده شخلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
0: نادم كن جاي دورة ينتي الدم ده الخطوات اللي تسووك عشان يشيل الدم ده شنو
3: أول مؤلنك النار بيجي وانت انه يقى نصي نار هو كما قا يزبي شك ده لوا كم هو يقى نادم سليم من أمراض مرض عادي مشي للسكري الضغط مرض مشي للعصم ده يجمع فيه بعد ده وقت كان جاء أن في مكان هنا الآن ده وقت سجلنا وسمع وشوفنا بنسأله ما هي مرض آخر ده نشوف الهيموغلوبين هذا نشوف التنشان هذا يشوف كنارم ده عمر ده يجمع من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده وهي بتبقى ما حاملة ما هي ده خشم شعر يشوف كويل ده كل سخير ده يجمع من 6 شهر وفوق سخير بس ويل ده هنا سخير 6 شهر وتيد ده كل ما بيشوفه عشان مرة الما ويل ده ب المهم هو ريد بعملية ده لكن أنت مشي لخاي سنة سنة زيارة لما بشر ده شروط الإنسان له
0: وبعد ما الدم ده خلاص كين شاره ده قاعد يسويش نبتان
3: ولا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سؤالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات في بقانا لازل غرفة وصفة لوكا نشرين الدم ده الدم ده كان بهرائي بنا صوبه ديريك بس في البوش من البوش ده كان شاره ده في القزازة سخير وصفته كلها بقى شاره في القزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسول اكزامين خمسه اولا بقول انك نسول الفصيله نعرفوك على البوج فاسيليتيشن كان قلنا الفصيله ده نسول اكزامين اسيدا انا هيباتيت بي انا هيباتيت سي وانا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر انت المرض لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس على الاخر ما في تقول نار ما انت دمر كان هو فولنتير كان هنا بس جابنت لي ولي بس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باكر المرض اللي جاني في دمره كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب اننا طبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم اذا جو ده دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
3: عنين هنا شغل مقابل كمان المشكله على الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شرمي في ناس وايدين شيكي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا هذي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاصهم أبو برجل الخوف ده بليز الناس كان جهني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان وعندي جي في ده الناس وعدي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكمنا الدم نحن كيفتش كشغل اللي بفهمك ما في هسا على يمنا لكم مراك هنا برا بس أنت تقدر كثسس مراك هسا بقاني على ثسسس القاني ساوى كينين برا ذا القانين كان فوق روبثال مر أنفان كان في روبثال سنترال فوق بدان جمعنا الكل مشي انت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولوا ويشولوا ينتك هسا كثير كنا ساس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلاقي يجيبوا مرضان ده خمسة ستة بقى عشر ناس يعكمباني مره يجيبوا في البلاد تدور طال يقول له مرة دي ولا ولد الدم دفق ولا مرة ما قدر ولد ندور نصولة عملية عمش جبينه فاش أنا دم نازو كله يشتو يخلوه ولا عم عجزك ولا راجلة وهيدا ولا أب أنا وهيدا بس بقوم وبقوم كلام مش أنا دم خليبه أنا زي يشتو وده كان ما بيشاي بس كو أنت نازو دم ده هو ما بأثر شيء في حيان الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكى كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
0: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي شيله منكم
3: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز الدين دي فيه وناس بنت ده 100% ده الاولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بنك لسان ده وقت بوقت قمنا لنا مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو قدر نكمل قطر زر خلاص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتو بالكفايه ان الدم انا قوم فور بالكفايه ده المساله الدم ده بنتو للاولياء على المرضاني خلاص كان نار المرضان بشول الكت كده نار في يمان دي سنه برامبلير بنتو الاولياء على المرضان ده امشي فتش دم ده تشوفه الناس بخافوا ام برنسيبو مين انتم دم ده على شروكات كده دريجو بقى مين ايا انت بس اولياء ايا ده بس وقت كده غرو سانيا ده نشوف تتكمل لما كله انت تجي بها انا نجي بها جي الاخر بجي بها غدا حجي انكو يان فما كان ده بن فما ده اني بعد الوز ايوه يلا حق ناس كان بجي هنا ما عند اي مشكله
0: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسوا او يتبروا بالدم
3: الرساله نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كرأنتو كان الآخر كله هسا اليوم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكدين في رأس السرير يدور أنكو ينتم دم شبس إنهم دا يفتو يقودوا معنا كل ما بلغوا كل في والدم على الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر دمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدرو بس في ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي متقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياس لك دمك ده بينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين على سقاعدين فقرة ناس كتير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب الدم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين ده كل قال اغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدني مش بيت انا ذات بقول لك شنو مشكله انا هسه بيجي ده اي مره تدري اللي يقول ادم عشان هو شغل مصيبه يجي بس كده قدر كما نقول هل الله يفوق انا زين الدم عشان ننقص فوق عيانهم من برسك اليوم ده 30% هن الامهات ده يموتوا ده بسبب انا الدم بس يلا عند مرضى الدم ده بالدم كي عندهم مرضى الدم وهم عند يوميا ناس انا قاعدين ده بجون تلقى صغير رجلك بعمه ولا بأخواتي في شهر ركول تلين ثلاثة يجي دردم إلا يا هودا إلا جي إيش بيدام أنا ناس تانك ما اللغو لدان ده هما إيش كانت سوى شنو كله كما إيش إندنا ناس وايدين قال إنهم فشل كيلوي ده دو كله كان الكلاوي ده ماشي خصلهم كرواي كورتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لو كلها سكتيرين وقايدين بلو من دل الهوادث ألوم هوادث فين جميعنا ده ألوك تلات ده كل مليم بهذه شباب بس رجلين كسر شباب فجر جايين اكوال انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركلاسي اقلا نعرفو امبوتاج ومشي ترشو زقر رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللبتان رجلين كسر لكن كسر ساكت لكن كسر بس انه عوارة قدر يقول لي مكان سوارز جبر الدم ده دفع كم الله بطاني سبول دم آخر مشكلة سخير حصل لا كسر رجلين جبر الدم واي كل ما في اللي فتش له دم هل دول بجبهم ساوي ساتين بالليل بقى البوليس يبين يخطون في بيتان كان الافتال لا يجدر اللي سيال عملية كان الدكاتير يسوى عملية وابتال ان دواء الدم ده مرغم منها وتو دم ده كما في دي الرغم دم بقان وعند لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عملية اللغول دم ده تترفع يلا أقول هاتي نادي أهل هذا ما أجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشارين اللي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنت نادم ده ما عند أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقانا المويتاي بقول لك في سبيل الله مية ميتين تنتي ده ده كله كان أنت كشفت ناس قاف جيت مرة تدم مقدر شوف أنت أنخص فوق عنا عند الله يأجر
4: شكرا جزيلا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميت برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان عبد اللقاب والبرنامج بقسم العربية اليوم الصباح اليوم الاثنين يوم 17 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقود السواء 75 دقيقة قبل أغطق من الفرحة والقرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دايات وسيادة قاني مختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم فكان تلفون نير نايف ما ننسوا زملائنا القديم في جريدة صنفيل تشيس وتقديم هارون موسى لجنم شلية نايف سمينا دائما نقنع قديم وأساسا هادو لكل المسلمين ومسلمية الراديو.

السبعة واثناشر دقيقة في الاستديو راديو تشات نواصل ضيمن ببرامينا بقسم الأوروبي من جمعنا الإدارة العامة هنا الدوان دورة اندريكا يتبلغ للجمهور يكون عندهم فتوى كونكور هذا كونكور يعني كونكور أنا سنة دخول الأكاديمي 2026-2027 الكونكور ده عن الكونترولير وأجان هنا أجان وأجان الكونسلتاسيون والكونترولير والأجان الكونسلتاسيون ده الكونكور ده يعني الكونترولير ده يكون أنا الكونترولير ده يكون أزول ده عند الباكالوريا عند الباك عند الباك والأجان أنا الكونسلتاسيون كمان عند البي بي سي عند البيف والدوسي عن الكانديداتور كمان يودو مكون أنا كمدرب سوي ده بودي الدوسي وارد ديماند مكتوبة يقدمها باسمنا المدير العام هنا الاكول انتر ايتا هنا الدوان بسوكوفير هنا المدير العام هنا الدوان وفوتو اتفاقات فوتو تنين وفيش هنا الرانسينيما وكوبي لغاليزي هنا اكد نيسانس هكا وسيرتفكا ميديكال ما يفوت 3 شهر واكستري كاجي جوديسير كل ما يفوت 3 شهر وسيرتو كارد ناسيوناليتي جاديان بسيرتو ناسيوناليتي وكوبي ليغاليزي انا كارد انتي ناسيونال ولا كل اخر كل ورقة عند راي سي كوبيها كوبي ليغاليزي هاكا وكوبي ليغاليزي انا وسيرتفي انا دبلوم كل يسيرتفي وليغاليزي واريتي للفونكسيونير كمان اريتي انتيغراسيون ولا الدرني افانسيمون ودا خاص للفونكسيونير وبيكفوا كمان 2000 ريال بكوسيانا 2000 ريال وانا والكانديدا الما ما ما عندهم ما موين من 10 في 20 ديس سيرفان ده هما دول كمان كلها بشولهم وبشولهم لكن يكفوا ويقروهم يدربوهم هما في المدرسة دي ولا آخر يوم أنا الديبان الدوسي ده يوم 15 نوفمبر 2026 وداتنا البسو كمان يوم 21 نوفمبر 2026 الساعة 7:14 دقيقة

0: صباح 15 دقيقة في بلبل في مروة ونفس السافل الشريان راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسمينا نشرة الأخبار الصباح يا صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. في حساب الرسمي في المنصة الفيسبوك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو أمس كان جدد الثقة لرئيس الوزراء والحكومة حقته وطلب منه عشان يواصلوا في الخدمة وينفذوا المشروع حقه الاجتماعي اللي كان على أساسه انتخبوا الشعب أنا بلد نجات للمارشال رئيس الجمهورية. من جانب السفير ألمي هلينا رئيس الوزراء كبير الحكومة هو كمان قال تجديد الثقة من المارشال محمد إدريس ديبيتنو شرف عظيم لهم ومسؤولية كبيرة وأكد بكونه والوزراء بيواصلوا في تنفيذ البرنامج السياسي اللي كان خطاه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو. الجولة القائد بقنبها الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في شمال البلد كان وصلت في ولاية البطحة. تفاصيل ما حجه حبيب عمر.
2: إقليم حن البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حن البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد ودالي عشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون ودا ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حن كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
3: مينيستر هنا في ناس كلها جانا هنا ونشكر البريزيدنت ريبليك تواري نمشو ده إني سيبنا ما تنفذ عليك ديجا قاب بخادم نشكره كثير لهم رشال أمام الإدريس ديبي.
2: والمحطة الآخرة القدروا زاروها زاروا سوق هنا البهائم هنا منطقة كنجرو وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار هنا البهائم ومعاهم مسائل هنا المنطقة برت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير هنا الرؤاء أي البقارة كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوا البقارة القاعدين في منطقة كنجرو وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طئنين البهائم كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد دا واصل الوزير في زيارته لحد لهيك منطقة طويلة القاعدة فيه اللي هنكونجرو ودا عشان يفقد المشروع هننكتين البر البزقوبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا وكل مشروع هنقرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حن البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حن المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
4: كان كل ميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس فلان أدارة مالك السنة دخل السنة جاي دخل شهد المالك وما دور تهجوا ليه فلان شغلك دماء عديل ما تنزل دراء الناس تقدر تقوله سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرحال هذا الزراع كل ما يقدر يحجله كان حق فيه سيقدر يحجله دوك علينا ما ندور نوصل المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلق له حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأعضاء هنا جمعية الألف القدام هنا سنوية شارلو لانغا هنا مدينة سار كان نظموا هنا في العاصمة جمعنا حفلة أسس فوقها صندوق هنا مساعدة للأعضاء هنا للأعضاء في الحالات الصعبة. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا للجميع ده بحضور كثير من الأعضاء. للمرة الثانية حجه هو بمر.
2: جمعية قدامة سنوية شارلو لانغا بتضم حوالي 1500 عضو بخدم فوكا ومقسمين من 35 دولة فدا الجمعية فتحت صندوق أي كيس البتتأم وبتساعد بي الأعضاء حقا دا في وقت الأزمات ووقت الشدة وسموا الكيس باسم كازا وكونوا مكتب تنفيذي بخدم في الصندوق أي الكيس والمكتب فوق سبع أضو في راسم السيد إنجالتا جاسار بي الكان كلم بالمناسبة دي قال الإنسان بمر في حياته بمواقف صعبة وحزينة بالهين وضب الطلب دعم ومساندة في الجانب المادي والمعنوي وفي دا فكرنا في أساسان حن الصندوق وكان من جانب رئيس جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا الدكتور أوليفي كريانان فره بالمبادرة وشجع الشباب بالدور السمح القمو بيا الأعضاء وطلب من كل الأعضاء خليه يساهموا في الكيس الأسوسو ويكفوا قروشهم من نهاية هن الشهر دا وخدتوا لأي عضو موظف يكفي 500 ريال وللما موظفين يكفوا 200 ريال جادي والحاضرين بالمناسبة كبداية طوالي بس كفوا الفرضوليم في الكيس البيعتبر مساندة للجمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا.
1: المنسقين مشروع الدكاترة بلا حدود هم كمان نظموا يوم هنا يوم كان قدموا فوق المشروع حقهم اللي قاعدين بيسووا فوق النشاطات حقهم في ولاية السلامات. المناسبة كان بيقض في صالة البلمات هنا البلدية انت أما التيمان ورأسها الأمين العام هنا الولاية مسألة للمندوب العام هنا الحكومة في إقليم سلامات. المشروع هنا الدكاترة بلا حدود في ولاية سلامات عنده مجالات كثيرة بيستفيد منها السكان. الخبر جاب لنا مراسلنا من مدينة أمتيمان بشارة محمد صالح. جمعية أمومية هنا فريق القوات الجوية هرمادة لير كان رأسها الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبكر ده بحضور رئيس هنا الرابطة انت العاصمة أنجمانة. أنا الرياضة البلعبوة بالرجال المناسبة كان بيقت في القائدين أجيكوسي هنا في العاصمة جنبنا. وفي خلال المناسبة كمان جددوا مكتب جديد فوق 18 عضو في راسم الجنرال أمين أحمد إدريس اللي كان اختاروه الرئيس يكون الرئيس هنا النادي هنا الفريق. أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو تشات خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر الصباح دي النشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها هجي هو عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة أنا الفني أقدر وبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

27 دقيقة في الاستديو النبوي الجاتا بعد ما سميتنا 10,000 غارس يونتي شويه دقاني نواصل دائما ببرومين وبغسم الروبي من المجملة. الإدارة الناشونال الغضائية بوزارة الصاد والدبندن سكن تطلب من السيد عيسى عبد الرحيم عندنا في كارتيه قوي سكسيون 1 يلو 177 ولو 1 ودي خليش المكاتب على التيران قال ويمشي الإدارة باش يخص التيران قال بلاغ تا مواجهة كونفوكاسيون مطلوب من كل نعلم كاسيم البلاغ ضوا يعرف اللي إدريس عبد الرحيم دا يخبر خليش المكاتب على التيران قال ويمشي شهر الشدارة عشان بيلقوا لي حال الله بلاما أحمد حسيني صالح حسين أبكر دنا أبكر محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صران 40 أنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بأزين ده يسوها لين بالتنين في هلة مكابو انتات البلاما النار كانتون الفاس نكرر بلاما أحمد حسين صالح حسين أبكر دنا بكر محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة 40 انتهت أبوهم وأخوهم محمد الدنة المعروف بأزين ده سرقت صلاة 40 دي يسوها لين بالتنين في هلة ماكابو مسكابو ولا ماكابو انتهت البلام النار كانتو الفاس نواصل دائما ببرامنا بقسم الأوروبي يوسف حسن وضيف الله عمر ديف الله عمر ديف الله يبلغ لكل يطلب من كل نار مكان لقاه ولا شافه لولدهم الولد عصمه طاهر حسن عمره 10 سنه ولد خادر كي لابس ولد اخضر لابس شربيت ما اغبش مرك من كارتيه انقبو من كارتيه انبوغو من بيت جمل بيتنا المرحوم يوسف حامد قريب من الباسين الولد ده مرق عليه من ده 4 يوم مرق بيه بسكليتة بيه فيلو حقه ومقبل البيت مطلوب من كل نار كان لقى الولد ده ولا قاعدة ما يدا ينادي برا من التليفون 66-74-85 ولا 65-0-17-17 ولا 99-15-50-54 ولا يجيب في أوناما هني نكرر يوسف حسن وضيف الله عمر ضيف الله يبلغ بودارها نولتهم مرقانها نولتهم الولد ده اسمه طاهر حسن عمره 10 سنة مرق عليه من ده 4 يوم الولد ده ولد أخضر ولابس سرويته ما أغبش مرق من كارتيه انقوبه قريب من بيتنا المرحوم يوسف حامد جنب الباصين قريب من الباصين مرق عليه من ده 4 يوم مرق بفيلو هكا وما قبل عليه من 4 يوم مرق من كارتيه انقوبه مطلوب من كل نارم كان لقى الولد ده ينادي برقم التليفون 66-24-35-81 ولا 66-0-17-17 ولا 99-15-50-54 ولا يجيبها في بيت الراديو ولا يودي بكان البوستن القريب البوستن البوليس القريب ليا رقم التليفون ده 65-5-24-35-81 ولا 65-02-10-7-10-7 ولا 99-10-5-50-54 ولا يودي بكان البوستر القريب ليا ولا يجيبها في بيت الراديو هنا في اونا ما هنا الله يبينه نواصل دائما ببرا منا بغسم الروبي من مجمعنا أسرة الكبيرة انتهت كمتو ويمسلة يبلغ لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين ولكل الجيران النجات وبر من جات بكون جسة انت تأخوم الصغير وولد أخوم وولد أخوتهم ريماجي كمتو أمر أو جسة انت دا يجبها عليهم الماد يوم 7/2026 ده في كيغالي في تراب في رواندا ده الجسة دي يجبها في جمعنا هنا عليهم من 2/17/2026 بالساعة 9 بفول هنا تركيس ايرلاينز والجسة كمان طوالي بودها في بودها من المطار ده الجسة دي يودها في بيتنا ابو المرحوم نعم جيباي ريماجيتا كيمتو وبصلوا فوقها وبعد الصلاة ده البيت ده في نجاري وبعد الصلاة كمان طوالي بودو بصروا في مغابر أنا لا ماجي والصلاة كمان بسوها نفس اليوم بعد صلاة الظهر أليم بعد صلاة الظهر نكرر أسرة الكبيرة انت كيمتو ويام صلاة يبلغ لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين القادم في تشاد وبر من تشاد بيكونوا جسة انت تاولتهم
ولدهم واخوهم ووضع اخوته مريم جي كيمتو عمر المادي 17 اغسطس 2026 مات في كيغالي في تراب رواندا ده الجسد يجوبا في نجمين عليم يوم الاثنين 17 شهر اغسطس 2026 بالساعه 9 جي بي بي فول انا تركيس اير تيرلاينز وجسد طوال من المطار ضبه وداب كان بيتنا ابو في بيتهم الكبير بيتنا ابو المرحوم ناجي باي بماجيتا بميتا كيمتو في قلقايته في كارتيه انجاري وبصلوا فوقها طب صلوا فوقها وطوالي بار الصلاه ودوب الصلو في مقابرنا لا ماجي وسرها كمان يسووها نفس اليوم عليهم بعد صلاه الظهر بعد صلاه الظهر مواصل دائما ببرامينا بغصم الربي من جمعنا دقل وبلاغنا وفا الامام محمد ادم عمر ادم بكر أحمد الإمام فكي بكر بلاما آدم بكر دليجي هامد محمد معلم محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى حسيني موسى حسين رماد اللوان عبد الكريم الشيخ بلاما إدريس القوني أحمد القوني الحاج هارون القوني يوسف آدم معلم بكر حسيني بلاما بكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجيني بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما محمد كبير بلاما آدم هارون الحاج حسن عمر الحاج بركة أنجيني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج إلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج قوري حسن عبد الرحمن فيه عبد الرحمن هيبيل معلم جبرين محمد آدم التويه حسيني أخي أبكر يايا محمد بغية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجينين جيم الضيف الحاج حسن هارون الحاج موسى جبرين كلهم في سكاري الشيخ اللمبا في جم راسك اللوان ألقى جدة جبرين عيسى بشير القوني آدم رماتا بلاما جبرين رماتا بلاما الحاج جومبو حسن فيكي كلهم في هيلت أبكر يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل للدليجي موسى جبرين للدليجي هارون خي للدليجي خليل جبرين للدليجي أبا الزين للدليجي جبرين المعلم للدليجي عبد الله كليسم للدليجي الجابر جبرين للدليجي أبا بكر إدريس ساكن للدليجي رمات حسن للدليجي حسب الله عبد الكريم دليجي هارون ميليمي دليجي حسن زكريا دليجي محمد عيسى دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبا كاكا دليجي سيد النايم دليجي محمد عيسى دليجي محمد عيسى سيبيها دليجي موسى أبا كلو دليجي حسين هارون دليجي حسين أبكر كلهم في مدغا دليجي أركال جبرين دليجي تومي أجيتا دليجي رمات جومبو دليجي إبيت محمد دليجي جيجي حسن دليجي أبا مسكين دليجي بلاما موسى كوندي الشيخ جدة دوشوشة الشيخ دنا أبدقن الشيخ جدة محمد الشيخ آدم مخالة دليجي محمد كاسر اللمير محمد حسن وكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم معلم جبرين آدم المعروف بجبيرونا المات بالسبت والصلاة كمان يسووها سواها خلاص أمس بلهد في قلميه انتات الدليجي حامد محمد موسى واصلوا دائما ببرامينا بغسم الوروبي من المجمعين دكلو بلاخنا وفا عمر آدم رمات آدم دنا رمات حسن جيمي بلام رمات اللولا موسى شيوخية معلم أجيتا أبو نصيب معلم أحمد وعمر معلم آدم هارون بلام عمر يعقوب بلام اللوان جدة زكريا هارون داود إما حسن أمبولا إدريس عمر علي يوسف عيسى فلاتي بلاما عمر رغبة الشيخ آدم متكركر بلاما عبد الله داغول بلاما كوجوك آدم بلاما حسين الشين بلاما عبد الرحمن عطية بلاما أجيت علي بلاما هارون عمر حسيني ولا جديا
علي عمر، علي عمر ولا زينبة، الشيخ يوسف بخريسة، الشيخ عيسى عمر، اللوانة حسنة الجيتا، القوني بخريسة الطيب، بلامة محمد جبرين، بلامة محمد آدم، بلامة محمد آدم أب أب أب جنبة، بلامة عمر جيمي، أسرة جدة الكريم، أسرة سيدة أما، أسرة إدريس تيراب. يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداها البيدين والقريبين بموطن أمهم ميمونة الرماد المعروف بكتاكيري الماتت بلاهات، وصلها كمان يسوها لمبل الاثنين في تاكوزا هنتات البلام الرماتة الأولى. مواصل دائما ببر من بغسم والربي من مجمينا، محمد لاتب، اللوان كودي طالب، لاتب حسيني، حامد حسيني، محمد حسيني، محمد مهاجر، فلاكة حسيني، هارون عبد الرحمن، معلم زكريا عبد الرحمن، اللوان موسى آدم، بلاما عثمان هارون، بلاما مكايلا، آدم علي، الإمام أبو جرما ديدي، مكايلا آدم، حسيني أبا علي، حسن رمضان، عمر آدم، بيشي حسيني، فكي دقة، آدم حامد، اللوان عمر محمد، الشيخ آدم بشارة، جبرين قربة، جبرين عبد الرحمن، بلاما حامد بشارة، بلاما آدم عمر، بلاما جبدة عمر، بلاما عمر محمد، الشيخ آدم محمد، بلاما سمي جدة، الشيخ جبرين محمد أنجيني، جبرين محمد، عبد الرازق عمر، مؤمن إما، بلاما عبد الله، حسين إبراهيم، بلاما مكايلا توم، أبا خال إبراهيم، اللوان عبد الله، أبا كلبو، معلم خالد، عبد الرحمن اللوان، أستاذ بابورجي، إيسا عبد الله، حسين عليفة، معلم غاسم، كلهم في كندل، معلم جبرين مكايلا في أبديدي، جبرين بشارة في نجمينة، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل، ولكل اللوانات ولكل الشيوخ، لكل البلامات، أنا كنتوما دياغو البر وداخل بموطن أبوهم وأخوهم حسيني لابد المات مساشية، وصلها كمان يسوها أبلين بلتنين في هلة أند مرمى انتات البلامة عثمان هارون كنتوما دياغو. نواصل دائما ببر منا بقسم الغروب من مجمنا دا بلغنا الشكر بعد ما رفو في دقراتنا جنرال دي بريكات لولدهم وأخوهم بشار كل السكان كانتون سركي باسمهم وباسمنا كل شيف باسمنا شيف دي كانتون هنام يشكروا المارشال نجات محمد إدريس دي مارشال محمد إدريس دي بإتنو رئيس كبير الدولة كبير الدولة يشكروا كتير مرة وقت بقول برفاننا ولاتهم السوى جنرال دي بريغادة بشارة كله ده بيشكروا مركي كشير مرة وقت وهم دايمين قائب دايمين دايما وراي باسمنا كلنا اسمنا كل سكاننا كانتون سوركي باسمنا الشيف دي كانتون هنام الحاج أحمد أمان يشكروا كتير مرة وقت هم كمان يجدوا صيغتهم باسمنا كل السكان ده وقاعدين ورا مارشال هنجاتا محمد إدريس دي بيتنو كبير الدولة اللي ينال ولاتهم رفافي جاوقراتنا جنرال دي بريغاد ده لولاتهم ورفالي ولاتهم بشارة ولاتهم بشارة وكله ده بشكروا كتير مرة بقول الله بيرفع درجته والله بيزيده وكل السكاننا كانتون سوركي بيش أسمان الشهد كانتون عمدا قاعدين ورايا ودائما قاعدين ورايا الله بيزيد درجة الضبطه والأمر أسا أبو أمر أسا 47 دقيقة نواصل ضيما ببرامنا بقسم الأرض.

الساعة 8:08 دقيقة في الاستريانا راديو تشاتا، نواصل دائما ببرنامجنا بغصم الروب من أم يمن، يعني قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس تعرفوا فيها ملاحظة شنو سلوك، الحمد لله يا عادنا دل المطر شيء كي خلاص دل أولا باقي انغطى، الله هو قادر كما مطر في مطر ما في كله، هو سيدة قادر في عمره الماء بيجيب المطر بنجيت ببزر بسي كله، القادر هو الله، الله كله قادر بلا المطر كله بيعيشنا بيأكلنا ويشرمنا، ما إلا خريفة خاشار تمين شهاد يا علم ما في العلم ولا في إتكونتو الأكل ولا في إتكونتو ولا الخريف ولا الصيف ولا الشتاء شغلنا في كله كده، يعني ده في إيدينا سيدة السماء ده هما دام يدى يا أخواننا ما تعيس من رحمة إلى الله، الله هو قادر، الله قادر صيف خريف وين كله الإشري يعيش يعيشنا اللي يعيش اللي يقتل اللي يربي اللي يمرض كله هو الله، هما دام يدى يا أخواننا ما تعيس من رحمة الله. المهم ده أنتو توبوا صدقوا ليل نهار توبوها وصدقوا، ما خلال في خل في الليل ترقص وهالرأي كمان قال تصدق ده كله، يعني ربنا ما لما كم تطبطط تطير تطير براسها تطير تفجز تنشكى تسوي فيها تسوي زين تسوي فيها كلها، ده يشيفك انت ذاتك ده يشيفك انت ذاتك، لكن الله هو قادر لا الله ده ولا تزيد ولا تنقص، ناس بيعبدوا كثيرين البصرفوا كل كثيرين، هما دام يدى يا أخواننا يعني كل شيء ده في يدنا الله، ونتمنى أننا دائما نرفع يدنا الله ده، الله يمتينا خريف بخيره ويمتينا خريف بنعمته، ده يعني هو قادر أننا عبيدة وخلاص نرفع يدنا لا هو بس هو سيدة كم زين فسر كل أخوة سعودة هو بس السوى خير إن شاء الله، ما خلاص كل واحد بقوت علم شهر 8 علم مجا شهر 7 علم مجا خل خريف خلاص فات واق واق واق واق يعطينا خريف يعطينا صيف يا أخوانا، كمان دكو خريف نانو كان عند خريف بالصيف ده ما يصبه في زرة، الناس اللي يشتر هوسودي ناس وغدا كم عند علم يصبه كل يصبه في زرة وهذا زرة نجارة كل ما ينطي، هما دام يدي يا أخوانا هو الله قادر على المنطينة المطر يهو اللي بيجيب الهرية هو سيد السماء هو سيد الهرية هو سيد الشتاء هو سيد الصيف كله وسيدة قادر في أمره وسيدة قادر في أمره، ما دام يدا ولا يوالك ولا تسلوا كلام من قشنكم، كلام ده كان سويته ما سويته الله شغل اللي دوره بس يسوي، ما دام يدا كان صيف كان خريف كله في يد الله الخريف، لكن أين ذا دائما كرحمة ما نعيس من رحمة الله ما نعيس، دائما نقول الله يجيب الخريف الله ينتن خريف بنيمة الله يبزر الله أين أبيدا ونعبد ونرفع يدنا لله نصدق ونطوب عشان ربنا يا ربنا يجازينا بخير إن شاء الله، لكن بس أنت في الليل يترقص في الليل تسوي فزل ساعتين فزل كان سوي ساعة كان سوي زين ده 9 ساعات كلها تسوي شغل فزل، لكن ترى الله ما لما النار يا خلق الخلق قايدي الجنة كلها قايدي البدور نار يمشي في النار ياتو كلها على حسب عملها، بس هما دام يدنا ما نعيس من رحمة الله، دائما خلينا نصدق ونتوبوا التوبة والصرغات ده يعني ده برفع البلاء وبيجيب النعمة، خليك على كل واحد خلي بيتوب وبصدق بس أنينا ده علينا إلا ده بس، ولا عندنا ألم ولا عندنا خريف ولا عندنا صيف ولا عندنا شتاء، ده هو سيدة سيدة سيدة هو سيدة، أما دام ده كل واحد خلي يعني خلي يقعد في حدوده، المهم ده توبها صدقة ده يخدم لنا أنينا نتوب ونصدق ونسو نزكو دي تبع يخدم لنا، لكن بس الآخر ده ما يشي منين كل واحد خلي بيتوب. الساعة 12 دقيقة في الاستوديو، غير 12 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات، نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من أجل.

إله إلا حني حي والمبدي مكمل كل شيء لأجل إذا نختم برامينا بقسم الله ربي أنا اليوم أنا لا يوم لا يوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 17 شهر أغسطس 75 دقيقة سميت منوة تغنية سميت بلاغات ولادية صور رسمية سميت نشر الأخبار أغاني مختلفة ديايات وصايات عدم كفاية كان تلفن أتشوب بي جابرييل من أنصوص ملان القديم في جريل صنفيل تجهيز وتقديم هارون ومسلاج نخلو البكال لزميل تلم قيش شايف تربيل في البرامج بكلام صراحة هنا من جمعنا الرديد يا رب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أناما دوبا من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي أهلا بكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله
2: السيد جبري أهلا وسهلا بك
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: طيب سيد حامد انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير
2: نعم حماية الاليفير كيف يعني
3: يعني كان في مشاكل يعني بينه وبين المزارعين نقدر نخش ونحلها ان شاء الله
2: سيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل لا انتو شنو دوركم اللي قاعدين تقوم به
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى يعني نحن بنادو على صلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي

0: يوصلوا المدياتير ربنادوم ولكن نخدموا مع شيب دي فيلاج او شيب دي فريق او شيب دي كانتون عندنا شيء بنادو الديالوج اول كان مشينا شفنا التلاف نسوي كوستان نشوفوا تلاف ده مقدارك كيف بعد نجلس مع المزرعين او مع البقاره نجلس ونشوفوا المقدار التلف ونوزنوا بين الناس الاثنين عندنا ميدياتير يعني ما نقلموا ناس على صلح ده الا زي الاربيتر بس خلاص نخلوهم نشوفوا المقدار نعم ده يكلموا كي اذا كانوا وقفوا كم وقفوا خلاص ده عندنا ندخل في وسطهم ونقسموا نشوفوا المقدار التلف ده بيجي كيف كم شيعه او كثير كله نشوفوها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامه بعدهم البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
1: طيب سيد حامد يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو؟
2: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل.
1: أيوه. يعني تسوي كيف؟ هل خطوتوا استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
2: إننا توقيع كده لن الإليفير لناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي أي مثلا بعدين الحراثة كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مثلا المكان اللي يخربوا فيها ده تبقى حاسس عندهم عادات كده مكان البقره اللي يخربوا فيه ده عنده وساخه انت البقر وكده ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيه سنتين ثلاثه ده خلاص بقى الديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بقى مشكله يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكله كده ده اثنين هنا المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شراب مثلا البيار او البوضة او غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البسرة مبيه لكن المسألة انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نضقنا فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي اراضي لي وان في نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا هم انقضوا من قصد كده من جهة بكان كبوب بكان الزريبة ده ولعندي ناكاسي بيمرق بقى اربعة كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثة ونص ده كله مكان ده حرته
1: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة لسه وقعد ما بين الانهارات ولا شون ده لقوتوا ليه هل ولا لسه
2: لا ما زالنا دهابة مستمرين هنا
1: قديم في الوساطة
2: اي كده دهاب
1: سيد ومطير
0: نعم سي يعني في عنا اولا الامل النبدو ده الدفاع المشكلة والدفاع المشكلة ده ان بدينا مع الهكام مشينا في ارضية نبودو مود لام وكويست اول لا في كلمة انا لقول انا قتال كل ندور نمشي نسو توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كده في التاريخين ده يدور مال يدور اسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في اما بدينا في ارضية انا سوبرفيتر انا كارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية ده بس رجلنا ناقص شيء أما في السنة الفاتة بعدين في بودو
1: وبيبوتو
0: ده خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سوبريفي وبريفي كل جمعنا يعني أنتنا موسيع في باكاندا يعني أنتو بس حكومة وكان مشاكل كان في ده أنتو بتقدر تهلو أولا طيب. خلاص أنتنا موسيع خلاص قبلو وسيع لنا ده بعد رجينا في شب الفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم وده خدمنا ده يعني بنادو دفاع المشكلة قريب ده كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300 و 400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزا تقول جلسنا معهم يعني تيميريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقندو مشاكل نام كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة لقينا ده مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
1: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
0: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا ليه يسدوا بس
1: يهرطوا فوقه
0: أستا مثلاً اليوم لجينا دا المرحلة أنا ورانا دربنا نكسي دا مرحلة زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم قريب وقت أنا عندي

كل انا بالله صبير عيسى سلام عليكم وبيلو يا دنيا لك يا ريبا نسوم يا لك انا سلام عليكم.

السلام عليكم سا غوزيه دقيقه مرتطو زي كارادي تشات اسيتروغاني سا غوزيه دقيقه مرتطو زي مسور برخزال فايلرجو مو كان اندغنا مسكوري دقيقه ديغرا مادر كولابوراتون دانا كوجي كي دانا كوجي كي ام ديفن اندرا تكنيسيان غريدي سان فيتشي كان شكري ترك ان دي مون اندرو كار كابين تكنيك دا كان محمود غسرا كار ميكرا دا جان صالح محمد صالح سغا كي محمود غسرا كردير دانا كان مرا لا برا فترغا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية تريو قنية دوغ مجد سيرو فوكار سو فاصل موي ميغا استرنا كان متكا شنال سي منتعب دي جرى لنجمة دي تروح تار غرون سالي محمد سالي السيكم ريقتيا باناشي درنزلا درازني تتارمل بني نابزين تروح نين روي تنين روسي كارسلي نفرتاين بار دبريو تسيري كارمشيني Tizirina Fine, cabine technique Mahmoud Gassara, Ngale Studio Moto, Ngrade Tchadé, Rondissio Monse, Oumar Idrissa, Oumar Nani Ngamena, Kamsalam Kusukolo, De Asim Ngamenege, De Geger Koranga, Geger Suri Karmoto, Tarnang Tchadmatka Mourre, Tarnang Batane, Sasso, De Gegrio, Tartamaiti, Sasso, De Gegrio, Adré, Sasso, De Gegrio, Lere Pala, Mbaye Bokoum, Sido Tchad, cabine technique.

اكيد كان ليلي لكن وسيزني يا كو كون كوتشينديغي كنا فاخزيغي كابين تكنيك ساسون ديغي سيكارمويا وسيزني رودوغن زورك تام نانغني نانكو دنغي ترونين دلا لازم كزورك دوغ ان نان رونزنغ دي دوغني فلا بد من دي تمن دي كل دي ريتو تشيغي بوبيغي نن يعني نن كو نيما وكونو دي كونو ادب دانا دي بو انت بوبجيني تشينيانن يعني ادب نن جاكو غسر خمو نيدا ادب جنك نيك ادب دانا دي روغن ايلن دي ايلن كالكويتني وي تشيني والدلا وي بوبي nen yani masal di masal de cene yani cene ingal got fasa ngal adabti o mo nyonka dala kun tarbi anyine o bara dala wukut wukut kuy wukut ma yari gochinte bak tabe garde jillinen te jinyine jil ron shika o jil barank shik tanu ron nen labgne falant falana nang bu ko dege o koyini tak ndamni o ko wafakni o koyum bageten ja ko ho den denid dok tene kndigi mu ngab ko kndigi mu dok kndigi a barandala malesh koromu on kaw ke sama hakimi bubgun okun korida koron ya godda amma minna waldala god cheganti kuyinin ron bubu dana kul shay a barangala chegen bubu osun dana gar iko illir bak malako illi cheena ba kenya dag bubu mbaden ko yoni mum mod ning ko targarida mu famatine ok mushkil gida lakin lazim tarbiyin knek tarbiya islamiya 100% tarbiya islamiya 100% nin yani garde alikronya wo imin koronya nanin lazim dokunin ko adab dana adab muayyan o kin kaw kin dana shan baden ko be yine tronyinin garde gusun or zik mashakil kolo ndin or zik gar mashakil kolo inoko gatine inoko godorbo ko rang rondigit inoko gatine okatin oko koro ba kele noko gatin jakon rang mon rondigit in ragna de cene kafi patak hal mon ko ko adab ha troñu ka kha charm zaman ele bini nangan man min de grus de guso wala ndoyinen e ñem ba taran talakh ngar charm te matak undo bu nam sa ashra i dashr ha midi ron ker ri sinenti wala kri gotronti wala kri charm tin هل قال دين الإسلام متن على إنيا نيني أقول سو لكن دين دلا أورزكي دين بده أور مشكلة متك تان تربية دلا سك ده بوبجنة ورندنعه لازم كزرانك رندزنعه دكاغا دكاغ زنعتي والدلا بنيتن عشان كنا فاخا جلي لكن إن أرونن شيء كافي كلي كيف إن أنك أمون فلانتي ولا بني وإن دن دوك دي دوك أدالن دي روندي كنك دين من دي مباشا كب كب كب كب كب من دي قوت دي دي دل دل روندنغي ببقلنغي تراتي وي بيخ كم سيري أي كز ريغ نانا أي كز كفاق مالي هل نن بسبب وغار دي چانن ياوخ كوروكي تانو mu ndoggande adrnen cene ili bubbi ili yadala malesh onkaw sama khkmi yad raf yuk kelyan mon any wala mon dekuy in kitay ili bubbi ili in the ashin on mu ndat nankaw lazim ke zorok ngale yakhonna bubgne rokurun sine ayi swal gar didan in de bobo bobo masul in reis in bene chain dala naib reis in ben garnambu tarxinga tene amotenen jak fasid
ولازم كذا حاول خكي زك دي إسلام جنن إسلام يا ندم جد ديني جت ندم جد وإن إسلام مونين شارنت إن إسلام مونين تار قرديد إن إسلام مونين باب بندى مو إسلام مونين أخد يعني في طرق دي شارنت قرديني الله كرفاخني تك تك تك تك تك تك ريسي Gale studio radio Tchadi radio diffusion nationale tchadienne Isalwatenie Tchadia de Tiroyokhnye moko sa son de gege studio tak tak tak tamaka cabine technique Mahmoud Gassara gale studio tire on se monse Oumar Idriss Oumar katak bindala Lionel Nomengar mon sarne korke sek jenge dingam brasil afia kogi kogi sengi saram tman failer jo besada bedia kumra ati cabine technique

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجد

0: منذ 132 حافظة
1: جميل
0: ثم 40 حافظة وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
1: طيب من خلال النشاطات التي تقومون بها ما هي أبرز الإنجازات؟
0: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
1: ولله الحمد.
0: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
1: هنا في العاصمة الجميلة.
0: نعم في مدرسة أبي زر الغفاري.
1: ما شاء الله.
0: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات 3 مظلات في داخل المدرسة
1: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
0: من الطالبات نفسهم.
1: جميل.
0: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل لكن من الطالبات نفسهم.
1: ما شاء الله.
2: تمام السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
0: نعم.
1: كيف؟
0: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا ما شاء الله تبارك الرحمن
1: الحمد
0: وبعدين
1: لله.
0: يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا هم ذات يعني بدعاياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة بارك الله فيهم.
1: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
0: نعم تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
1: نعم.
0: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
1: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
0: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا دايرين يعني ندرسوا معاكم بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل تنتظرونا في الشهور المقبلة وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات خلاص التسجيل بدأ فالناس كلها تقبل إلى المدرسة
1: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أول ناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
0: نعم هذا الكلام يقال كثير لكن هنا لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
1: ما شاء الله
0: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
1: يا سلام.
0: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
1: صحيح.
0: حبيت عشان نتطرق عليه.
1: صحيح.
0: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
1: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
0: نعم في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
1: هل كل هذه الجهود أو الإباء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
0: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا جزاهم الله خيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
1: آمين رب العالمين.
0: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
1: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة خاصة تحفيظ كتاب الله.

0: سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة خاصة التلميذة حواء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل للقرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

الجبل خيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي بيشانة لدربك الشيلة روحي لي بيشانة بدربك الشيلة وقلبك يشوفك

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجلمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 5:58 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أونابا. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 17 من أغسطس لعام 2026. المستمعين الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد البكالوريا. المستمعين الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني محمود قصر. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 والتي يقدمها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بقصر توماي وفد موريتاني بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامه بالبلاد. حلف غافي يقدم كمية من اللقاحات إلى وزارة الصحة العامة لمكافحة الكوليرا. والأنما تفقد 2 من أفراد عائلتها، الصحفية عائشة أحمد دقي والفني علي بكر. مرحبا بكم. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو استقبل بقصر توماي المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. تجاني مصطفى محدي.
2: تتقاسم تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية الكثير من العادات والتقاليد، وتربطهما أواصر الأخوة والصداقة والشراكة الوثيقة، سواء في إطار المنظمات الإقليمية والدولية أو ضمن مجموعة دول الساحل الخمس، والتي واجهت خلال السنوات الأخيرة جملة

0: وفدا موريتانيا بقيادة مبعوث الرئيس الموريتاني الخاص الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سلم الأخير رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. واستعرض مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو مع الوفد الموريتاني إلى جانب سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث نجح قائدا البلدين في التغلب على الكثير من العقبات التي تمر بها المنطقة والعبور بدولتيهما نحو مواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار، وهو النهج الذي يتطلع البلدان إلى ترسيخه وتقاسمه على أوسع نطاق.
1: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار كذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا، وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهني عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد بن شكر غزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير مهمت إدريس دبي إتنو.
0: وقد أعلنت موريتانيا رسميا في أبريل 2026 عن ترشيح الدكتورة كامبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وتواجه كامبا با المرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية منافسة من الأمينة العامة الحالية لويز موشاكامبو مرشحة رواندا وجوليانا أماتو لومومبا مرشحة الكونغو الديمقراطية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر 2026.
2: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالمهجر دكتور عبد الله صابر فضل استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامه بالبلاد. حسن موسى حسين.
3: في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز علاقات جاد مع شركائها الدوليين وتوسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، لهذا الصدد جاء لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجي والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل مع السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو. دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقشا خلاله العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب البحث عن آفاق تطوير التعاون بين تشاد وروسيا في مجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو صرح للصحافة العامة بأن هذا اللقاء يعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي قبل مقادرتي لتشاد. جئت لاستعراض حصيلة مهمتي الدبلوماسية التي استمرت 3 سنوات و8 أشهر، كما أعرب أن تقديري للجهود التي بذلت لعجل تعزيز التعاون والعلاقات بين تشاد وروسيا خلال فترة عملي، كما أقدم شكري إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل وأعضاء الحكومة التشادية على التعاون ودعم الذي حظيت بهما خلال فترة مهمتي، وأؤكد أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيق العلاقات الثنائية بين عنجمينا وموسكو.
2: صحيا، قدم صباح اليوم التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي قدم كمية من اللقاحات الكوليرا قدمها إلى وزارة الصحة العامة، كان ذلك بمستشفى جراند زنزمي بحضور عدد من الشركاء. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: تطبيقا لاتفاقية التعاون بين الحكومة وشركائها الدوليين الرامية إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، تسلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من لقاحات مرض الكوليرا بقيمة مالية تقدر بأكثر من 6 مليار فرنك سيفا، ممول من التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين. ويهدف هذا الدعم إلى توفير اللقاحات الأساسية وحماية المواطنين، لا سيما في العاصمة نجمينا ومنطقة البحيرة اللتين تشهدان خلال

0: آونة الأخيرة انتشارا لمرض الكوليرا. وخلال مراسم التسليم، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنيا باسم الشركاء أوضحت أن تسليم هذه اللقاحات يمثل مرحلة مهمة، لكنه ليس غاية في حد ذاته، بل يشكل بداية لمرحلة حاسمة تتمثل في نقلها بسرعة وأمان وعدالة وضمان وصولها إلى السكان الأكثر تضررا. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد عن أهمية هذا الدعم.
1: استلمنا المصل يعني عدد تقريبا 2,020,000، والحمد لله انجمينا الآن في السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد. رئيس الجمهورية أدى أوامر للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل. أعتقد يعني ده عمل يخص الوطن، يعني الكوليرا هي مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أراد الوباء ده يختفي من شان.
0: ويأتي تسليم هذا الدعم الطبي في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا لوباء الكوليرا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة الوباء والحد من تداعياته على المواطنين.
2: وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى ولاية وادي فيرة فيما توقف من خلال زيارته بمدينة قريضة، وذلك في إطار جولة يقوم بها الوزير بشرق البلاد. عثمان أدم الدود مفودنا إلى هناك أعد هذا التقرير.
3: مدينة قريضة حظيت بزيارة من قبل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم الأمين العام للمقاطعة ومسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية وعدد من الرعاة وتجار المواشي. بدأ اللقاء بكلمة الأمين العام للمقاطعة، تلاه كلمة سلطان دار تاما أحمد طه محمد عبد الله، الذي ركز في حديثه حول عدة نقاط يخص التعايش السلمي، طالبا من الوفد بوضع خط لطرق المرحال بالمنطقة، وذلك لتقوية وتعزيز التماسك الاجتماعي من أجل التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين. فإن وضع أو تحديد خط لطرق المرحال لمرور المواشي هي الطريقة المثلى لنتفادى بها النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وكما تداخل الحضور من مختلف الفئات المجتمعة بمتطلباتهم والصعوبات التي يواجهونها في مجال الثروة الحيوانية بمنطقة قريدة. من جانبه، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في حديثه حول أهمية تطعيم المواشي لحمايتها من الأمراض، طالبا منهم بتضافر الجهود لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل المصلحة العامة. هذا وقبل وصول البعثة الوزارية إلى مدينة قريدة، قام الوزير بجولة بضواحي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث زار موقعا برفقة فني وزارة الثروة الحيوانية، وذلك بهدف دراسة هذا الموقع لبناء حوض لحفظ المياه لصالح رعاة المواشي. وكما توقف بقرية سينغول الواقعة بضواحي مدينة بلتن، حيث عقد لقاء مع أهالي القرية بحضور السلطات التقليدية والرعاة وأصحاب المواشي، حيث ناقشوا مواضيع تخص تنمية الثروة الحيوانية. فإن حضور وزير الثروة الحيوانية كانت فرصة لأحالي القرية بتقديم متطلباتهم للوزير. هذا وبعد نهاية اللقاء، قام الوفد بزيارة بئر تقليدي وبعض المواقع داخل القرية.
4: عثمان آدم الدود، مدينة قريدة، راديو تشاد.
2: ومن مدينة قريضة إلى مدينة فيانغا حضرت مقاطعة مونت إيلي، حيث شهدت حفل توزيع الدعم الإنساني المقدم إلى سكان المنطقة. كان ذلك بحضور محافظ المحافظة بجانب رئيس المجلس الولائي لمايوكي بشرق. عبدالعزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
5: تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتعزيز روح التضامن والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المقاطعات الفرعية التابعة لمويلي. وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الولائي لمايوكي بالشرق محمد رمضان أمين أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بأوضاع المواطنين والوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا مناسبة لتعزيز التضامن وتوحيد الجهود ولم شمل كوادر المنطقة خدمة للمواطنين. أما عضو مجلس الشيوخ واندا نيومو فانغا والنائب البرلماني مراموتشا ماكريو فقد وصفا هذه اللفتة بالإنسانية التي تعكس تضافر الجهود بين الوزير الأمين العام للحكومة ونواب الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان وتعزيز العمل التضامني. من جانبه، المستشار الفني وممثل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة كانوي وانغدا أدولف فأوضح أن هذه المساعدات لم تأتي بمحض الصدفة، وإنما جاءت ثمرة جهود وتضامن مشترك يجسدان التزام الوزيرة وكوادر المنطقة بالوقوف إلى جانب المواطنين ومساندة الشرائح الاجتماعية الضعيفة. كما استعرض جملة من الإنجازات والمبادرات التي قال إنها تحققت بفضل جهود الوزيرة في إطار دعم مسار التنمية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. من جهته دعا محافظ مقاطعة مؤيلي محمد جوكني إلى الحرص على توزيع هذه المساعدات بشفافية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات في دعم السكان وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي ختام المناسبة جرى توزيع المساعدات والتجهيزات على المستفيدين وسط إشادات من المستفيدين، ونشير بأن هذا الدعم تمثل في كميات من الحبوب وأسرة استشفائية إلى جانب ألواح ومعدات للطاقة الشمسية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
2: ومن مدينة بنغور إلى محافظة الدغنة، حيث ترأس الأمين العام للمحافظة ممثلا للمندوب العام للحكومة أعمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة بوت آيز التطوعية لصالح التجمعات الشبابية والنسائية بمنطقة مسكوري. التفاصيل مع يوسف موسى محمد من مدينة مسكوري.
6: جاءت فعاليات هذه الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة يو آيز الطوعية بهدف رفع كفاءة الشباب المنتجين الزراعيين في مجال تقنيات الزراعة الحديثة، وذلك لتمكينهم من مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. وفي كلمة الافتتاح رئيس المنظمة الطوعية محروس حسين يوسف أوضح أن ولاية حجر لميس تعد من المناطق الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، مما يجعلها في أمس الحاجة إلى دعم فاعل ومكثف لتعزيز الصمود قطاعها الزراعي. من جانبه المندوب الولائي للبيئة والصيد والتنمية المستدامة بولاية حجر لميس مصطفى عبد الرحمن آدم رحب بالمبادرة التي أطلقتها منظمة يوت آز، مثمنا جهودها في دعم القطاع الزراعي والبيئي. بدوره الأمين العام لمحافظة الدغنة لاماجي جيكومبي أثناء افتتاحه لأعمال الورشة رسميا دعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتويات الورشة التي من شأنها الإسهام في تحسين الظروف البيئية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: من مدينة مسكوري إلى مدينة أم تيمان، حيث وصلت بعثة برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى مدينة أم تيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث التقت اللجنة مع السلطات المحلية بالمنطقة. بشارة محمود صالح والتفاصيل من مدينة أم تيمان.
7: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، اعتمدت حكومة تشاد السياسة الوطنية الخاصة بهذا المجال، والتي تحدد التوجيهات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية والالتزامات المؤسسية الكفيلة بتنفيذ هذا البرنامج. وخلال المناسبة ذكر رئيس البعثة بأن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يأتي في أعقاب الاتفاق الذي وقع بين الحكومة التشادية ومختلف الحركات السياسية والعسكرية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب الوفاة المؤسوية للمشير إدريس ديبي إتنو. ومن جانبه أكد الأمين العام للولاية مب مرا خلال ترأسه مراسم المناسبة أن تشاد قطعت خلال السنوات الأخيرة مراحل حاثمة في مسار ترسيخ السلام والاستقرار بدفع من المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشددا على أهمية تعزيز التوعية ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR باعتباره آلية أساسية لدعم السلام والاستقرار. كما حث السلطات المحلية وقادة المجتمع وممثلي المجتمع المدني وجميع القوى الحية على تكثيف جهودهم للتعريف على هذه الوثيقة. ومتيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
2: وإلى ولاية NAD شرق، حيث قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية بزيارة استطلاعية إلى موقع الحريق الذي جرى بمركز إداري بشقيري، الذي وافينا بالتفاصيل عباس بكر مصطفى.
8: في مسافة 800 متر التحمت ألسنة النيران وقضت على قرابة 370 شجرة الدوم عشية 16 من شهر أغسطس للعام 2026، لذا قررت السلطات الإدارية والأمنية بزيارة ميدانية للموقع وتقييم حجم الخسارة جراء نشوب الحريق في مركز إداري باشجري، وبالتحديد في الموقع السياحي المدرج في قائمة اليونسكو. بحسب المعطيات الأولية، قال شهود عيان بأن الحريق ناتج من محاولة بعض المواطنين إشعال النار لإعداد الطعام، وعملت الجهات المعنية على تحقيقات لمعرفة ملابسات هذا الحريق والدافع منه. ومع تجول الوفد الذي يقوده المندوب العام للحكومة بولاية إنيدشرق الجنرال نغرهون غومتي إلي ومرافقوه، فقد استنكر المندوب العام هذا التصرف.
9: وشلنا شغل شفنا ده العجيب مروي نار الأكل ده دون شغل لا ما ممكن ما الحقنا أنينا بس نبروتيجي بطن أنينا بس نتوشو ده شغل لا ما عديل من هنا ده حاليا جيف بس شغل لما أول مرة ده سافر دو فوا ديجا ده كتير أنينا جينا ده نشوفو نقبل ده نسو بروبوزيشن لحكومة حالي إشيلا حرار واي يجيب ناس خاص يقود سيكوريزي بقان ده كان حالنا كده ديما شغل لا منتشا ده ما عديل.
8: عقب ذلك عقد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدشرق الجنرال غرهورن غومتي إلي اجتماعا توجيهيا بحضور الضباط وضباط الصف بجانب المسؤولين المحليين للحفاظ على المواقع السياحية، مشددا غرهورن غومتي على أن تعمل السلطات المحلية بإلقاء القبض على القائم والمسبب لهذا الحريق. باشجري عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
2: رياضيا، حققت الكاميرون لقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، وذلك بالفوز على ملاوي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت يوم أمس، وأنجز المنتخب الكاميروني المهمة بالثلاثية في الشوط الأول بحذف للاعبته ناومي إيتو في الدقيقة 30 وثنائية ناغامانغا في الدقيقتين 20 وفي الوقت البدل الضائع من الشوط الأول. وأقيمت المباراة على ملعب مولاي حسن بالعاصمة المغربية الرباط، ورفعت مانغا رصيدها إلى 5 أهداف. وفي الدقيقة 94 ألقت تقنية الحكم الفيديو الفار هدف الرابع للكاميرون سجلته قائدة الفريق جابرييل أونجيني بداء التسلل، وبذلك تحظى المنتخب الكاميروني بنجمته الأولى بالبطولة الإفريقية للسيدات. وفي الصفحة السوداء، فقدت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما 2 من أفراد عائلتها، الأول العامل بقسم الصيانة بمحطة الأونما بآتيا ألي بوكر إثر إلة مرضية كان ذلك يوم أمس، فيما جدد الحزن اليوم بفقد جديد، وهي الصحفية عيشة أحمد دوقي التي فارقت الحياة إثر عملية أجرت لها بالقاهرة المصرية، الفقيدة صحفية ومعدة للبرامج بالتلفزيون الوطني. وبهذا الفقد باسمي وباسمي جميع عاملين، نسأل الله أن يتقبل الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس الجمهورية استقبل بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامي بالبلاد. والحلف جافي يقدم كمية من اللقاحات إلى وزارة الصحة العامة لمكافحة الكوليرا. والأونما تفقد 2 من أفراد عائلتها، الصحفية عايشة أحمد دوقي والفني ألي بوكر. هذا كما تابعتم خلال النشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. محمود قصر في الهندسة الصوتية، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. أونما تتتي للمزيد من الأخبار والبرامج، كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا بالفيسبوك أونما تشات. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، تشير ساعتنا الآن إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للتربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهك يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر به.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أن نلقى منها حقنا برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة. أنتوا ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتهم. نحن أيضا عندما كنا شباب عندنا أحلام، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سيل، هذا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، وظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا تدرس. نتجه. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يترك أسفل الهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفاد من زمن ما ضيعوا زمن، يعني يدرس ينتهي بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجنينة، نحن جبناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبعة هنا. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا الله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها مش وصل، هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها إذا توفرت.
1: بروف، هل بيتبركم كخبرات تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلاً؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فنية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج مثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كليه التربيه يقول له العقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه. ليش؟ لان مصيري بسيط معدل. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات، عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها، يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب يدرسون في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الاسره، يعني هل عندكم توجيه للاسره انه الا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبون عنها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعه سبعه، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنه الاولى عندما درست ماده مدخل الى التربيه، طبعا درست اقل من 12 سنه، هذا الطالب مجرد تخويلي اول محاضره خرج تبعني واخذ في الساحه، قال لي دكتور دكتور قلت له نعم، قال لي والله انا ما جيت في رغبتي، انا برغبتي والاسره اللي اجبرتني هنا، انا قلت ايش رغبتك انت؟ قال لي انا اريد ادخل كليه حربيه. ايوه انت قادر تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصه سبحه، هذه اكملها يا اخي، من يجد فرصه في سبحه؟ كان سبحه نادر جدا، دخل بمسابقات وقال لي خلاص كيف، وانا عارف انه اذا اكمل السنه يغير رايه. شفت كيف؟ خلاص اكملنا سنه اولى، جينا السنه الثانيه في منتصف السنه نسي هو، فأنا قلت له فلا فلا أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرك لي بأن المدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع وكده. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى، لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذا التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطريق. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى ليؤدي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
3: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب بأن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما نجد أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة مسموحين سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمقدرة، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدرة، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
3: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وماشيين في الجامعة؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية، لأن الشهادة الثانوية هي عبارة عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج يتبع عنده حتى يسجل؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
3: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العرى للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 17 شهر 8 2026، في مدة 75 دقيقة. يخدمكم في مكنة الفان محمود قصرة وفي طاولة المراقبة وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. وقبل كل شيء نعتذر من كل المستمعين والمستمعات محبين البرنامج صوت المرأة. اليوم جاهز أنكم تسمعون إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. بعد ذلك كمان نواصل لكم بكل بلاغتكم. هنا اليوم أشياء تسمع أغاني مختلفة. الساعة كانت 7:15 تسمع النشرة الإخبارية المسائية، وبعد ذلك نواصل لخايد الساعة 8 إلى 2 نختم البرنامج ونخلي البكال اللي زمنونا يواصلهم بيه كلام فرنسي. بمنطقة خير نخلوكم تسمع أول أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في كل موضوع. هنا بلاغتكم هنا اليوم أشياء.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7 نبدأ ببلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إدريس جوكوني صالح الإندنقا في كارتي كركنجيري سيكسيون 1 إلو 42 بيس لو 7 بيس خليم في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما الإدارة تطلب من السيد نغوني يوسف مبودو عند نقع في كارتي نقبو سيكسيون 3 إلو 1 لو 17 و 18 يمشي في الإدارة بمكاتب ومطلوب كذلك من عبد الرحمن سالي عبد الرحمن عند نقع في كارتي مشاقة سيكسيون 3 إلو 214 سي لو 17 خليه يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلو من أي زول سيمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل ده خليه يكلمهم نواصله من مكان التلفون.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، دخل الاستديو الساعة 7:15 إليكم نشرة الأخبار المسائية. تقديم النشرة هنا اليوم يوم 17 شهر 8 2026، التقديم من بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة حسنية أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح واللوم عشية والنشرة طوالي، نبدأها بالأنوي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إديسا ديبيت نو قابل اليوم فجر في القصر الرئاسي وفد واحد جاء من دولة موريتانيا في رأس الوفد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية في دولة موريتانيا. في خلال المقابلة كمان الوزير الموريتاني كان سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من أخو رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ القزويني. والوزير للشؤون الخارجية عبد الله صابر فضل كان لاقى الوزير، قابل اليوم الصباح الوزير عن السفير الروسي لقيت في بلدنا تشات كان خلاص كملت خدمته في البلد. والتهالف جابي التهالف هنا العالمي هنا الفاكسيناسيون كان قدم كمية كبيرة من الدواء هنا مرض الكوليرا للوزارة الهند الصحة العامة. دلانوين في نشرة الأخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم فجر في القصر الرئاسي وفد واحد جاء من دولة موريتانيا في رأس الوفد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية في دولة موريتانيا. في خلال المقابلة كمان الوزير الموريتاني كان سلم رئيس الجمهورية كبير الدولة رسالة مكتوبة من أخو رئيسنا جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ القزويني الوفد. كذلك في خلال المقابلة كلموا مع رئيس الجمهورية في قوين العلاقات والتعاون القوي بين بلدنا تشاد وموريتانيا، وكلموا كذلك في الهمبولات القادة تواجه الدول هند السائل. وبعد مرقوا من المقابلة الوفد كان رئيس الوفد كان كلم في الميكروفون، خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار وكذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا. وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: في الوزارة للشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل الوزير للشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين برا من بلدنا تشاد والتعاون الدولي قابل اليوم فجر في مكتب السفير الروسي القاعدين في بلدنا تشاد سعادة فلاديمير سولينكو الكان خلاص كملت خدمته في بلدنا تشاد. التفاصيل مع الزميلة هاجي هو حبيب مر.
3: في جانب حنا قوان العلاقات الثنائية والتحركات الدبلوماسية من بلدنا تشاد مع شركاء الدوليين ولتوسي الجانب حنا التعاون داء البتماشى مع المصلحة الوطنية في داء المقابلة البقت أم بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع السفير حنا روسيا القائد في بلدنا تشاد بلاديمور سوكولونغو. حجوا الطرفين في مدة حنا ساعة كاملة ناقشوا كثير من المواضيع المهمة واللها اهتمام مشترك وكلموا في جوان وطوران التعاون القائد بين تشاد وروسيا في الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وده بخدم المصلحة المشتركة للدول التنين. بعد ما مرق من المقابلة، السفير هنا روسيا القاعد في بلدنا تشاد سعادة بلاديمور سوكولونغو رد للصحفيين وقال المقابلة دي بتعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي، قبال ما نمشي من تشاد جيت لنعرض الحصيلة المهمة الدبلوماسية، والكان خدم فوكا 3 سنوات و8 شهر، ونشكر ونقدر الجهود الكان بذلناها لنقوى التعاون والعلاقة بين تشاد وروسيا، ونقدم شكري لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل والأعضاء عن الحكومة التشادية الكان آونوني ودعموني في خدمتي، ونؤكد بكونه دا أهمية عن الأمل، ولنفهمه العلاقات الثنائية القائمة بين أنجمينا وموسكو.
1: الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بقى في بعض الولايات. اليوم فجر كان وصل في ولاية وادي فيرا، وهناك كان فات في مدينة جريدة، وده عشان يتفقد أهوال القطاع الثروة الحيوانية وشنو الهمبولات اللي قاعدين بواجه السكان في المنطقة هناك. في خلال الزيارة البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب كان سوى ملمة مع المسائل وسيادة البهايم، وقدم لهم رسالة بخصوص الفكساسيون البهايم والمراهيل والبنى اللي كان سوت الحكومة في المشاريع انت العلمي للبهايم في المنطقة. في أخبار نصها، التحالف العالمي عن الفكساسيون على الأسمة جافي كان جاب كمية كبيرة من الدواء عن الكوليرا، وسلمها اليوم فجر للوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. المناسبة دي كان بقت في واحد من اللبتانات عن العاصمة أنجمان. خلينا نسمعه للوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بعد استلامه للدواء عن الكوليرا.
4: جينا استلمنا المصل معناته ضد الوباء عن الكوليرا، وده نشكر ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا وشركانا كلام هم الذين ساهموا في هذه العمل، وإن شاء الله نين اليوم استلمنا من زملائنا يعني عدد تقريبا 2,020,000. الحمد لله أنجمينا الآن الحالة يعني في تهت السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يساعدنا، ونشكر الناس بصفة عامة وخاصة رئيس الجمهورية لأن أدى أوامر بالنسبة للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل. أنا أعتقد يعني ده عمل مخص الوطن، يعني الكوليرا هي مشكلتها مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أراد الوباء ده يختفي من تشاد، نطلب من الله سبحانه ويساعدنا بأملنا.
1: السموت ده الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. في أخبار الأقاليم، في مدينة أبشي عاصمة ولاية وداي وصلت البيزا انت المتابعة والتقييم على المشاريع الرئاسية، كان وصلت اليوم فجر هناك، وفي رأس البيزا الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم. البيزا كان صوت هناك جلسة أمل مع المسائل في الولاية. مراسلنا من أبشي جدو محمد بركة.
5: مما وصلت البيسا كان سوات جلسة هند تعمل مع المسائل بمختلف المستويات، وكذلك مسائل الأقسام الفنية التابعة لإقليم هنا وداي، وده كان بيجي بحضور المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل متاجربو. في خلال اللقاء المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل متاجربو كان رحب بالمجيء هنا لبيسا في مدينة أبشي، وقد قال يوصف خطوة مهمة بلا زيادة للمطابعة انت المشاريع الرئاسية القادمة هنا في المنطقة، وده من أجل التحسين انت العودة هنا للسكان. إدى متطلبات أيضا كان قدمهم المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي، ودليل بيسا بخصوص التأخير والوقفان هنا إدى مشاريع اللي هي قادمة في المفروض تكون السمها وتجيب نتائج السمها في المنطقة، وخاصة كمان المشروع هنا لبنى هنا المستشفى والأم والتفل، وكذلك لبنى هنا كبري هنا بتيها، ولبنى هنا الزلطة البربطة شاري أمليونة شتيتي وأبو قليم، وكذلك التكميل عن المشروع بتاعها 2 عن المياه على صالي للشروب. شال الكلام بالمناسبة لمنسق عن القلية للمطابعة دكتور عبد الحكيم مطاهر أريم، وضح بكونها لبيسة دي تدخل في إطار المطابعة والتنفيذ عن المعاهدات الرئاسية، والهدف كمان فسرها لكل الناس الحاضرين عشان يعرفوا شنو الصعوبات القادين بواجهوها المشاريع، وكذلك يعرفوا شنو الوقف المشاريع ما قادين يمشوا قدام وما يكمل. دكتور عبد الحكيم مطاهر أريم كان طلب من كل المسائل بمختلف المستويات، قال خليه سهول العمل ويدوا الأخبار بالكامل للابيسة عشان يعرفوا كل الاحتياجات انت المنطقة وده عشان يقدموا كمان عمل جيد يستفيد منه المواطن بعد مدينة عبشي الفريق عن الخلية انت المطابعة أيضا بمشي في المحافظة الأربع التابعين لولاية وداي وده لنفس المهمة ومن خلال الابيسة دي السلطات دايرين عشان يقوى المطابعة انت السياسة العامة وكيف يقدروا كمان ينظروا بخصوص المشاريع اللي هي مكتوبة ومبرمجة المشاريع الرئاسية عشان يستفيدوا منها المواطنين. عبشي جدو محمد بركان للإذاعة الوطنية التشادية.
1: في ولاية إندي الصبحاني في يوم 16 في الشهر القديم فوق كان بيجي هريك في مساحة 100 متر. الهريك سبب في موت كثير من الشدر القاعد في سفر كثير هنا بشكره. في الموقع السياحي عن اليونسكو على حسب المعلومات بكون الهريك ده بيجي بسبب نار هن أكل وجدوها بعض المواطنين القاعدين هناك. وعشان ده كان وفد واحد قام بزيارة فاتشاف الهريك في رأس الوفد المندوب العام عن الحكومة في ولاية إندي صباح الجنرال أنجار هورغومتي إليا كان أكلم في ميكروفون هنا مراسلنا أباس بكر مصطفى لنسمع بعض من كلامه.
6: يشيلنا شغل شفنا ده العجيب مروي نار الأكل ده ده شغل لا ما ممكن هو شغل لا مال حقنا أنينا بس نبروتيجي بطن أنينا بس نتوشو ده شغل لا ما عديل كمين هني ده حاليا جيف بس شغل لا ما أول مرة ده هو سافر دو فوا ديجا دو فوا ده كتير أنينا جينا ده نشوفو نقبل ده نسو بروبوزيشن لحكومة حالي يشيل حرار واي يجيب ناس خاص يقود سيكوريزي بقان ده كان حالنا كده ديما شغل لا منتشر ده ما عديل.
1: في مدينة أمتيمان عاصمة ولاية السلامات بئس واحدة من البرنامج هنا نزع السلاح كان وصلت هناك وصوت يوم هنا توي هضر فوق كثير من المسيرين هنا للسلطات المهنية. في خلال المناسبة كمان كلموا في الأهمية انت الاتفاقية اللي كان بقت في الدوحة بين الحكومة والحركات السياسية عند هدف الهدف مهم لازم كل الشاديين بيعيش بسلام أم بيناتهم بعيد من السلاح اللي هو دائما بيجيب عدم الاستقرار والبرجال أم بين المواطنين. المناسبة كان رأسها الأمين العام للهجومة في ولاية سلامات ماك مارا. الخبر جاب لنا من مدينة أمتيمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في مدينة مسكوري عاصمة من ولاية هجر لميس منظمة يو اس كان صوت واحد ورشين تدريب ده لفايدة عن الشباب المزارعين القادمين بسوء مشاريع زراعة في وقت الخريف وده عشان يوصفوهم الزراعة الحديثة تكون كيف وكيف يواجهوا الهمبولات اللي بتخص لتغيير هنا الجو المناخ. الورشة دي كان رأس خطوها المندوب العام هنا وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة في ولاية هجر لميس مصطفى عبد الرحمن آدم ده بحضور كثير من الممثلين هنا للسلطات المحلية. الخبر جاب لنا من مدينة مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في آخر الخبر في الصف السوداء كان فقدت الهيئة الوطنية للإعلام اللي بسمعوه والبشوفه الأنماء اثنين من الأمال البخض مفوقة الفني بكر ألي بكر اللي كان يتوفى في مدينة آتيا بعد مرض قصير. واليوم كمان اتوفت الصحفية عائشة أحمد دوقي اللي كان يتوفت في دولة مصر بعد مرض. الفخيدة كان قاعد تعمل في قدمين البرنامج في تيليكات وباسمه وباسم جميع الأمال هنا الأنماء نقدم تعزينا لأهل المتوفين ونسأل الله يتقبلهم ويرحمهم بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين الساعة 7:30 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار إن اليوم عشية وفاتتهم النشرة نذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم في قصر توماي وفد واحد من دولة موريتانيا في رأس الوفد الوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان اللي كان سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز القزواني. الرسالة كمان تقص التجوه عن التعاون القائد بين البلدين. والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قابل في مكتبه اليوم السفير الروسي القايتين في بلدنا تشاد كان خلاص كملت خدمته. والتحالف العالمي هنا الفاكسيناسيون غافي قدم كمية كبيرة من الدواء هنا مرض الكوليرا قدمها لوزارة الصحة العامة. للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد هج هو حبيب عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدنا الفني محمود كسرى. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع باقي البرامج عن الجزائر الوطنية الجديدة. تصبحوا على ألف.
7: La les populations so salmo bu hormo blamsa ndiza good makum ana good pics efficace manara jojat bouze ma fi population so basma

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا بشير أمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:38 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد القرآن بركة الإندنقة في كارتيه مشاقة سكسيون واحد إلو 244 لو 23 و24، مطلوب منه خليه يمشي في الإدارة بمكاتيبة. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد طاهر عبد الرحمن اللي عنده نقعة في كارتيه قاسي سكسيون 3 إلو 138 لو 2، كذلك يمشي بالإدارة بمكاتيبة لأسباب بكانة. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد صالح طه حامد سالي طه حامد عند نقعة في كارتيه مشاقة سكسيون 1 إلو 32 لو 5 و6، يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. نيوا سلومي المكانة الفن داخل الاستديو الساعة 7:39.

لي واصل دايما ببلاغتنا، بلاغتنا عن الحزن. السيد هارون الشيخ إما بلا محمد الشيخ إما مالو بشارة ولد الشيخ إما بشير ولد الشيخ إما بشارة حمدان هارون أخو جرمة جبرين سيد الحاج عمر آدم بلا محمد أخي محمد فكي جيمي الجيت قنبو عبد الله إدريسة بلا درمة بلا سيد بنيه سيد عبد الرحمن صالح جدة آدم إبراهيم بشارة أخونا مؤمن طاهر محمد محمد صالح جدة ولدم بشاير محمد عبد الكريم بلاما إما نكاس بلاما جدة آدم بلاما جدة هارون الإمام مؤلم الحاج آدم أب مكايلا الشيخ البشر الشيخ أخي آدم محمد مكايلا بلاما محمد غندي بلاما بدغري بلاما الحاج غومبو بلاما بشي جيمي بلاما محمد جدا بلاما خرسة آدم بلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما محمد سعيد بلاما عبد الرحمن هارون بلاما آدم ميكايلا بلاما جدا كولو الشيخ بشارة سعيد بلاما هارون آدم بلاما دونغوس جناء بلاما مختار بلاما محمد الديف بلاما الشين جبرين بلاما أليفة هسيني الشيخ محمد أمبريا بلاما أبكر قدوم بلاما قنبو دنا بلاما جبيرون رمضان بلاما جبرين نصر الشيخ عمر أب بلاما حامد جرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما إيسا بشارة بلاما محمد كنداو بلاما محمد أحمد بلاما هارون موسى بلاما الشيخ كونغولي بلاما أبكر هارون اللوان إبراهيم الجد مهدي بلاما محمد تور بلاما أنكل جيمي الحاج أليفة علي الشيخ جبرين هارون إبراهيم السيار الكونسي تيلا جدة أخي الدليجي محمد أحمد بشارة الدليجي إيسا بكر بلاما إمار جدة الدليجي جدة أمر الدليجي بول أكا الدليجي الحاج آدم الدليجي موسى أشنو الدليجي رماتة عبد الله الدليجي بركة محمد الدليجي ميكايل موسى الدليجي سعيد هسيني دبتي هسيني حسن الأيلة هنا إدريسة الجابر الأيلة هنا رماتة جيش الأيلة هنا محمد كشرة رئيس محمد كبيري ميكايل مومن أيلة حسنة اللين محمد بكر بلاما الشين جبرين لما الهزني بلخو لي كل الأهن بر وداخل بوفات هنا أميم وأخوتي ما أنجقل بيت سعيد اللي اتوفت يوم الاثنين بقت مرض خسير ولا صدخة كمان تبقى أمباكر يوم الثلاث في هلي تاهميدي أنا بلاما محمد ولد الشيخ إمادي في كانتون كدادة المرحومة الله يعافاه ويرحمها بالجنة يكرر البلاغ هارون الشيخ إما بلاما محمد الشيخ إما مؤلم بشارة ولد الشيخ إما بشير ولد الشيخ إما بشارة حمدان حسنة أخو جرمة جبرين سعيد الحاج عمر آدم بلاما محمد أخي محمد فكي جيمي الحاج قنبو عبد الله إدريسة بلاما درمة بلاما سعيد بنيه سعيد عبد الرحمن سالي جدة آدم إبراهيم بشارة أخونا مؤمن طاهر محمد محمد سالي جدة ولدم بشاير محمد عبد الكريم بلاما إما نكاس بلاما جدة آدم بلاما جدة هارون الإمام مؤلم الحاج آدم أبا ميكايلا الشيخ البشر الحاج أخي آدم محمد ميكايلا بلاما محمد غندي بلاما بادغري بلاما الحاج غومبو بلاما بشي جيمي بلاما محمد جدة بلاما خرسة آدم بلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما محمد سعيد بلاما عبد الرحمن هارون بلاما آدم ميكايلا بلاما جدة كولو الشيخ بشارة سعيد بلاما هارون آدم بلاما دونغوس جناء بلاما مختار بلاما محمد الديف بلاما شين جبرين بلاما أليفة هسيني الشيخ محمد أمبريا بلاما أبكر قدوه بلاما قنبو دنا بلاما جبيرون رمضان
بلاما جبرينا نصر الشيخ عمر أبا بلاما حامد جرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما إيسا بشارة بلاما محمد كنداو بلاما محمد أحمد بلاما هارون موسى بلاما الشيخ كونغولي بلاما أبكر هارون اللوان إبراهيم أجيتا مهدي بلاما محمد تور بلاما أنكل جيمي الهاج أليفا علي الشيخ جبرين هارون إبراهيم السيار الكونسي تيلا جدة أخي الدليجي محمد أحمد بشارة الدليجي إيسا أبكر بلاما إمر جدة الدليجي جدة عمر الدليجي بول أكا الدليجي الهاج آدم الدليجي موسى أشنو الدليجي رمات عبد الله الدليجي بركة محمد الدليجي ميكايل موسى الدليجي سعيد هسيني الدبتي هسيني حسن الأيلة هنا إدريسة الجابر أيلة رمات جيش الأيلة هنا محمد كشرة رئيس محمد كيبيري ميكايل مومن أيلة حسن اللين محمد بكر بلاما شين جبرين اليوم الهزني بلخو لكل الأهن برا وداخل بوفاة هنا أمي وأخوتم أنجقل بيت سعيد اللي اتوفت يوم الاثنين بعد مرض قصير والصدقة كمان تكون أم باكر يوم الثلاث في هيلي تهميدي أنا بلاما محمد ولد الشيخ إما دي في كانتون كدادة السيد أبكر ولا إمر باجي محمد بيبلغوا لكل الأهن برا وداخل بالله صدقة هنا الأربعين يوم هنا أمي ما فلمتا بتهارونا اللي ببقى أم باكر يوم الثلاثة في ميني هنا بلاما ميكايلا توم أبكر ولا إمر باجي محمد بيبلغوا لكل الأهن برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أمي ما فلمتا بتهارونا الصدقة دي تبقى أم باكر يوم الثلاثة في ميني هنا بلاما ميكايلا توم السيد جيمي توم الشيخ شركة نكور الحاج بركة محمد الحاج هارونا عبد الخادر بلاما أبا كوشا محمد الحاج حامد آدم أجيتا بركة نصر ليغو ميكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن ككة الشيخ أبا كوشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدريس بلاما أحمد توم محمد وليد بلاما حامد موسى الشيخ أخي أبو قاسي بلاما موسى أبكر لما الهزني بلغو لكل الأهن برا وداخل بوفاة نميليتي مهسيني آدم أمبيكا اللي اتوفى يوم الاثنين والصدقة تبقى عن باكر يوم الثلاث في أمبين أنا بلاما بشارة ألكا نكرر جيمي توم الشيخ شرك نكور الحاج بركة محمد الحاج هارونا عبد الخادر بلاما أبا كوشا محمد الحاج حامد آدم أجيت بركة نصر الجو ميكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن ككا الشيخ أدو أبا كوشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدري بلاما أحمد توم محمد وليد بلاما حامد موسى الشيخ أخي أبو قاسي بلاما موسى أبكر اليوم الهزني بلغوا لكل الأهن برا وداخل بوفاة وليد مهسيني آدم أمبيكا اللي اتوفى اليوم ويوم الاثنين والصدقة تبقى عن باكر يوم الثلاثة في أمبين أنا بلاما بشارة ألكا الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في إنديا للإلاج سيمي بهزن موت أنا أخوما ديبتي عبد الكريم آدم كلبو اللي اتوفى في نجمينا بيقدم تعزية الحرة لكل العائلة ولكل الأهل والرفقان أنا لامي فورتي ولكل العائلات أنا آدم كلبو القارين في تشاد والقارين في الخارج المرحوم ده هو كادر كبير هن البلد وصاحب كل الجادين لأجل العافية المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في إنديا للإلاج جسمي بهزين وفاتنا أخوه مدبتي عبد الكريم آدم كلب والإتوفى في نجمينا بيقدم تعزية الحرة لكل العائلة ولكل الزملان هن العمي فورتين ولكل العائلات هن آدم كلب ولكل الأهل قاعدين في تشات وقاعدين في خارج المرحوم يعني رجل كادر كبير عن البلد وصاحبنا كل الشادين لأجل العافية والسلامة المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة داخل الاستديو الساعة 7:53 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:57. خلاص الوقت تم، نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل كوموكوي وبودرين يواصل بكلام فرنسي بمدهنا 75 دقيقة. خدمكم في مكنة الفان محمود قصرة، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. نقول لكم نصبوا على خير، ألي ألف خير، متابعة سعيدة لباقي برامجنا من الإذاعة الوطنية لجمهورية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدة، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أبرز ما تحتويه الرسالة. وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو، الذي انتهت فترة مهامه بالبلاد. وفي الصفحة السوداء، الموت يغيب اثنان من الأسرة الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، الصحفية عائشة أحمد دقي وعامل بقسم الفني قسم الصيانة بالمحطة الفرعية بآتية علي بكر، كلاهما فارق الحياة بعد علة مرضية لم تمهلهما طويلة. أهلا بكم من جديد. البداية من رئاسة الجمهورية. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو استقبل بقصر توماي المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية. الرسالة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. تفاصيل هذا الاجتماع مع تجاني مصطفى مهدي.
2: تتقاسم تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية الكثير من العادات والتقاليد، وتربطهما أواصر الأخوة والصداقة والشراكة الوثيقة، سواء في إطار المنظمات الإقليمية والدولية أو ضمن مجموعة دول الساحل الخمس، والتي واجهت خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات والمصاعب، لا سيما التغيرات المناخية والأزمات بمختلف أنواعها. وفي إطار تدعيم هذه العلاقات والشراكة الوثيقة، استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة وفدا موريتانيا بقيادة مبعوث الرئيس الموريتاني الخاص الدكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سلم الأخير رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. واستعرض مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو مع الوفد الموريتاني لجانب سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث نجح قائدا البلدين في التغلب على الكثير من العقبات التي تمر بها المنطقة والعبور بدولتيهما نحو مواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار، وهو النهج الذي يتطلع البلدان إلى ترسيخه وتقاسمه على أوسع نطاق.
3: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار، كذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا. وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير مهمت إدريس ديبي إتنو.
2: وقد أعلنت موريتانيا رسميا في أبريل 2026 عن ترشيح الدكتورة كامبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وتواجه كامبا با المرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية منافسة من الأمينة العامة الحالية لويز موشاكامبو مرشحة رواندا، وجوليانا أماتو لومومبا مرشحة الكونغو الديمقراطية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر 2026.
1: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج بل في المهجر دكتور عبد الله يساور فضل، استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو الذي انتهت فترة مهامه في تشاد. تفاصيل مع حسن موسى حسين.
4: في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع شركائها الدوليين وتوسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المصلحة الوطنية لهذا الصدد، جاء لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل مع السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو. دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقشا خلاله العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب البحث عن آفاق تطوير التعاون بين تشاد وروسيا في مجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو صرح للصحافة العامة بأن هذا اللقاء يعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي قبل مقادرتي لتشاد. جئت لاستعراض حصيلة مهمتي الدبلوماسية التي استمرت 3 سنوات و8 أشهر، كما أعرب أن تقديري للجهود التي بذلت لعجل تعزيز التعاون والعلاقات بين تشاد وروسيا خلال فترة عملي، كما أقدم شكري إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل وأعضاء الحكومة التشادية على التعاون ودعم الذي حظيت بهما خلال فترة مهمتي، وأؤكد أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيق العلاقة الثنائية بين إنجمينا وموسكو.
1: صحيا، قدم صباح اليوم التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي قدم كمية من لقاحات تحصين عدوى الكوليرا قدمها إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، كان ذلك بمركز الأمراض المتوطنة الكبرى غران زانزيمي بحضور عدد من الشركاء. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
5: تطبيقا لاتفاقية التعاون بين الحكومة وشركائها الدوليين الرامية إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، تسلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من لقاحات مرض الكوليرا بقيمة مالية تقدر بأكثر من 6 مليار فرنك سيفا، ممول من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين. ويهدف هذا الدعم إلى توفير اللقاحات الأساسية وحماية المواطنين لا سيما في العاصمة إنجمينا ومنطقة البحيرة اللتين تشهدان خلال الآونة الأخيرة انتشارا لمرض الكوليرا. وخلال مراسم التسليم، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنيا باسم الشركاء أوضحت أن تسليم هذه اللقاحات يمثل مرحلة مهمة لكنه ليس غاية في حد ذاته، بل يشكل بداية لمرحلة حاسمة تتمثل في نقلها بسرعة وأمان وعدالة وضمان وصولها إلى السكان الأكثر تضررا. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد عن أهمية هذا الدعم.
6: استلمنا المصل يعني عدد تقريبا 2,020,000، والحمد لله انجمينا الآن تحت السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد. رئيس الجمهورية أدى أوامر للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل، أعتقد يعني ده عمل يخص الوطن. يعني الكوليرا هي مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أراد وبدا يختفي من تشاد.
5: ويأتي تسليم هذا الدعم الطبي في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا لوباء الكوليرا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة الوباء والحد من تداعياته على المواطنين.
1: وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى ولاية ودأ وادي فيرة، وخلال الزيارة توقف الوزير بمدينة جريدة، وذلك في إطار جولة يقوم بها الوزير بشرقي البلاد. تفاصيل مع مراسلنا عثمان آدم الدود موفد الإذاعة الوطنية التشادية، يوافينا بالرسالة الصوتية التالية.
7: مدينة جريدة حظيت بزيارة من قبل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم الأمين العام للمقاطعة ومسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية وعدد من الرعاة وتجار المواشي. بدأ اللقاء بكلمة الأمين العام للمقاطعة، تلاه كلمة سلطان دار تاما أحمد طه محمد عبد الله الذي ركز في حديثه حول عدة نقاط يخص التعايش السلمي، طالبا من الوفد بوضع خط لطرق المرحال بالمنطقة، وذلك لتقوية وتعزيز التماسك الاجتماعي من أجل التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين. فإن وضع أو تحديد خط لطرق المرحال لمرور المواشي هي الطريقة المثلى لنتفادى بها النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وكما تداخل الحضور من مختلف الفئات المجتمعة بمتطلباتهم والصعوبات التي يواجهونها في مجال الثروة الحيوانية بمنطقة جريدة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في حديثه حول أهمية تطعيم المواشي لحمايتها من الأمراض، طالبا منهم بتضافر الجهود لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل المصلحة العامة. هذا وقبل وصول البعثة الوزارية إلى مدينة جريدة، قام الوزير بجولة بضواحي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فرة، حيث زار موقعا برفقة فني وزارة الثروة الحيوانية، وذلك بهدف دراسة هذا الموقع لبناء حوض لحفظ المياه لصالح رعاة المواشي. وكما توقف بقرية سينغول الواقعة بضواحي مدينة بلتن، حيث أخذ لقاعا مع أهل القرية بحضور السلطات التقليدية والرعاة وأصحاب المواشي، حيث ناقشوا مواضيع تخص تنمية الثروة الحيوانية. فإن حضور وزير الثروة الحيوانية كانت فرصة لأحالي القرية بتقديم متطلباتهم للوزير. هذا وبعد نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة بئر تقليدي وبعض المواقع داخل القرية.
8: عثمان آدم الدود، مدينة جريدة، راديو تشاد.
1: من جريدة إلى القاهرة، وفي الصفحة السوداء لبت اليوم الصحفية عائشة أحمد دوغي نداء ربها بجمهورية مصر العربية إثر علة مرضية لم تمهلها طويلة. عملت الصحفية بالتلفزيون الوطني وقدمت البرنامج الصباحي، برنامج التلفزيوني لليكو ومجلد الصحة وملفات شبابية، وأيضا الموت يغيب الفني علي بكر الذي كان يعمل بقسم الصيانة بالمحطة الفرعية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بمدينة آتية إثر وقعة صحية وفته المنية يوم أمس إزاء هذا المصاب الجلل. تتقدم الأسرة الإعلامية بالإزاء الوطنية التشادية بأصدق إبارات التعازي للأسرتين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويجعلهما من الصديقين والشهداء والصالحين، أولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر الأليم مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي نو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سلمان ولد الشيخ سيدة، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أبرز ما تحتويه الرسالة. وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو الذي انتهت فترة مهمه بالبلاد. وفي الصفحة السوداء الموت يغيب اثنان من الأسرة الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنماء، الصحفي عايشة أحمد دوغي وعامل بقسم الصيانة بالمحطة الفرعية بآتية علي بكر كلاهما فارق الحياة بعد علة مرضية لم تمهلهما طويلة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوران كوريو، ومن هنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمان.